0: خدمتكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وقال: الليتورجية في الكنيسة تساعدنا لندخل في سر المسيح الخلاصي الذي يبني الكنيسة ويوحدها. فالحدث الفصحي، أي آلام المسيح وموته وقيامته من بين الأموات، يصير حاضراً في الاحتفال الليتورجي، حيث يواصل المسيح تقديس الكنيسة بقوة الروح القدس من خلال إعلان كلمة الله والأسرار المقدسة، ولا سيما الإفخارستية. ومن خلال الطقوس والصلوات تعبر الكنيسة عن إيمانها وتتكون هويتها كشعب الله وجسد المسيح وهيكل الروح القدس. لذلك تعد الليتورجية قمة حياة الكنيسة ومنبع قوتها، إذا تغذي المؤمنين وتجدد رسالتهم، كما تدعوهم إلى ترجمة ما يحتفلون به إلى حياة يومية قائمة على المحبة والوحدة والشهادة للإيمان. وهكذا تبني الليتورجية جماعة منفتحة على الجميع، وتدعو كل البشرية إلى الوحدة والشركة مع الله في المسيح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Wir sind dazu berufen, wie die Jungfrau Maria zu sein, die ihr ganzes irdisches Leben lang eine demütige Magd des Herrn war. Gott segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
0: نحن مدعوون إلى أن نكون على مثال مريم العذراء التي كانت طوال حياتها الأرضية أمة الرب المتواضعة. بارككم الله جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwie Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Podejmując reformę obrzędów, ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i uwielbieniu, które mocą Ducha Świętego uobecnia się w liturgii, szczególnie w sakramentach. Sobór określa liturgię jako szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i źródło, z którego wypływa cała jego moc. Święty Jan Paweł uczył, że każda celebracja przez słowa, obrzędy, symbole i gesty staje się prawdziwą epifanią Kościoła trwającego na modlitwie. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordiale.